حيوية أقوم أندندي اللي نمرة ونوانا نجلي هاي لابو نجلي هاي بوما نجلي ها ما تشوكو ما تشوكو هاي ما تشوكو هاي رقل خزيرا أنا أخلا يالا رفاني لا تشوسا يا ويو مارك يالا مانراني هاي قنة إرمو كالا جو بس إي أهورو لي بس كي هوري لا تقوم أي وي فاش فابور هورو لي إرمو كالا جو ميهازي زي هين هنا رجوا فيروا شو You are no more Mutian, and we are married, and we are in the Jew of Verva. You So here, so here, you are Muhimkura, when you are Hana, who are little, or not who are men, one who are little mom.